وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

رؤوسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز.

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم

أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا

على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول ليك لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة. لازم إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به تطاول إنه يسيء ويقول والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منه ما عنده مشكلة في إنه الأكل اللي جايبه البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم إنه يأكل أحسن أكل وإنه يعيش أحسن وضع وإنه يأمن مستقبل أولاده، وهو ما عارف إنه الجنيه اللي بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد إنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي انت حتأكلها لهم دي تكون حلال لأنك انت راعيهم، ولأنهم سمعوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم إنه قدمك دي لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك ده جبته من وين وأنفقته وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس اللي حواليك ديل ما أحسن منك في حاجة؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدا منكم رزقه، لو حسيت إنك أقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمور، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده أصلا استرخصك واشتراك، ربنا حيحاسبك عليه وإن كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قام واحد قال له: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وإن كان قضيبا من أرك وإن كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. فأدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول الله. فقال: ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوف دنيا قبل آخرة، يشوف مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وانت ما قادر تتخلص منه، ترفع يدك لله وتقول: يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وتقول: يا رب أشفيه، وما يشفيه ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيك ده يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدت لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك، مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه،
مبروك عليك كدر وضيق تشوفوا دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ، وعايز تأمن لهم مستقبلهم، عايز تأكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط، قول الكلمتين ديل: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

0: تغير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر 1% من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1 مليون إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500 مليون إنسان يعيشون على سطح الأرض، عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليلة ونهار. أحيانا الإنسان لأن تعود على حياة ترف تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه، لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلة مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة، أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر، هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق، لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي. يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه أو عن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم، طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفوه من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده أخو أبوك ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك ود خالة أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي تقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما تجيفي قدام ربنا بعدين ويسألك انت أمرتيها بالمعصية ليه وانت عارفة انه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها انه كان في الحزب عمها. أهل أبوك الشايلة هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من انه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيك فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. البحر زي النفس، على السطح الهدوء وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. قبل ما ينزل الإنسان لقاع البحر ويصور العالم المستخبي في الأعماق تحت سطح المية الهادي، عمر ما كان يتصور حد إن فيه في العمق هذه الصور المتحفية. وأيضا لو قدر الإنسان إنه يغوص داخل نفسه قطعا حيشوف ما هو أعجب، حيشوف الملكوت، حيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، حيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر وبدروم الهواجس وكهف النيات المستور، حيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. قطعا باطن النفس شيء مذهل. النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. إن العكس هو الذي يصبح مستغرب، أن يكون العالم خواء وأن تكون عمارة الكون خربة. مستحيل. والله بيضرب لنا مثال من العالم المحسوس على غرائب العالم المسطور. المشهود مثال على المغيب، الدنيا ضرب مثال على الآخرة. في الدنيا في فاكهة وأنهار وعيون وقصور ونساء، وفي الآخرة برضو فاكهة وعيون وأنهار وقصور وحور عين. وفي الدنيا في نار وعذاب، وفي الآخرة في نار وعذاب. في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس: من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش، إذا اشتد بيكوا العطش قوي حاسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. وهؤلاء هم القليل في كل عصر، شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره، نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. كلمتين دول هما كل الدنيا، الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه. واحد بياخد على قد كفافه وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منه. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم، يفرز
هؤلاء القليل من الكسرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله. أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها، يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها. وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها، جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها، سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تقائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكها له. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده هيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي هيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال: عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحب ده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شعرك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل الاختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي حتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا حيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترتها.

طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. إن كان ما جا الحين جا بعد حين، ويحظ منه حاسب حسابه الحين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. على المساجد يسبق المذنيني، ونغاب له فرض يفقدوه.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني لص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت لص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقابلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك لانك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. تالت حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم إنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك، وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه، وان ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او البص اللي هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشه ومشغوله وما لاقيه مع زخم الحياه فرصه في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر انه يكون هو المذكر وان يكون هو الداعيه للناس، فيشغل شريط فيه تذكره طيبه، كلمتين في الله يسمعوها الناس الراكبين معاه، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحه بتاعتك قدامه. عسى ولعل ان واحد بس، واحد بس تتغير حياته.

ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي اللي بصليها الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معاك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك ليك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحافلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية. تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي، وهو مشغل شريط فيه 20 أغنية ومشي وابتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه وإن يسمعوها، ويكون كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعي تاجر السوق لما السوق كله يرفع أسعاره في السلعة الفلانية لأنها شاحة ولأن الناس مجبورة تشتريها ومحتاجاها، فتخفف انت رأفة بيهم. انت داعي لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقنيه عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعي لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها، وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعي يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لانك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعي لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت ادوية، ما عشان تديها لمعارفك او تهديها لهم، عشان تديها للي بيجيك وبيقول لك انا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم، انت داعي وانت بتبتسم في وجه الشخص اللي واقف قدامك عشان يكمل اجراءاته او معاملته. داعية لما تعرف ان الزمن الفطور بس عشان تاكل، مش عشان تاكل وتشرب الشاي وتتونس لغايه ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطله مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطه والقدره على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا استاذ لما تعرف إن الشاب اللي عمره 24 سنة ده أغلب سلوكياته هي نتاج الإرث اللي أنت زرعته فيه، فما ينفع إنك تسيبه وتسيء قدامه أو إنك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليه.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله، وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة وممكن تكتبوها: هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى: هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل، مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير، إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار،
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم. ما في قرية، ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه. طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا. قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة؟ إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم: لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معي ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ أنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه. مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا،
بل بالعكس من ذلك كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إنه الكلام ده خطير لياتو درجة وإن الحساب فيه وقدر شنو الدقيق اللي عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف، قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشه عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. حي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفة. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

كثير من الأحيان بتصدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحت في الشوارع، أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت للبشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. تستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتيجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قولي لها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه من أولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

0: غير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعالي الطالب الجامعة همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يرقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعيش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك. نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت. اليوم الذي يمر عليك إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك، تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
0: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة اف ام.

سلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لي دي بتعرفوه من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل ده زي اخوي، يمشي معاه شويه يقابل الاستاذ يسلم عليه زي السلام بتاع وائل. يقول لي ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لي ده زي اخوكي وده زي ابوكي، انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي، يا اخوك يا ما أخوك، ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي، ده اسمه محرم وده اسمه أجنبي، ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه، ده بينفع إنك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع إنك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك إنه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغلة ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها، قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة، وتي أمها من هناك تناديها قول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه، عمك ده أخو أبوك، ود عم أبوك ده ما عمك، وخالك ده أخو أمك، ود خالة أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تيجي يقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بيتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جيفي قدام ربنا بعدين ويسألك أنت أمرتيها بالمعصية ليه وأنت عارفة أنه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها أنه كان في الحزب عمه. أهل أبوك الشي لهم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيل هم في الدنيا دي أكبر من أنه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقول للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيكي فرقة. صدقيني يا غالية، سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

0: تغير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجه اللي نفسك تحققها لو عندك اصبح علاء الدين؟ تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ الحاجه اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجوده فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. ايه السبب؟ ما بيحطهاش في الفعل. وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقول لك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقول لك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال، ونحوله لامكانيه، ونحوله لاعتقاد، ونحوله الفعل، ونحوله التخطيط، ونحوله الواقع. هناخد احلامك وناخد كل اللي اتعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لان ايه الغرض من اللي احنا بنقوله ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجه مهمه جدا، لو في اي انسان حقق اي حاجه، انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط: قرار، رغبه، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل، تقع توقف لغايه انت لغايه ما تحقق حلمك. زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر. والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما أجي أقولك إن الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما أجي أقولك إن نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العمل، نافورة الأمل لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة، أنا وإنت ممكن نحققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله إلى واقع تعيشه زي ما أي إنسان في الدنيا عايش حلمه. أنا وإنت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الأحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في إيدك كان حلم واحد في يوم من الأيام. الإليمة المومبلان كان حلم واحد من الأيام. السيارة كانت حلم واحد من يوم من الأيام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجة اسمها التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين ما حدش يتعامل معاه. 5 مرات قعد يتعامل 5 مرات، ومع ذلك برضو عملها ووصلت. وقال لك في يوم من الايام لما ابقى مليونير هعيش مليونير، لما ابقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمره 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشي ده شيء اكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسه، من الاصدقاء، من وسائل الاعلام، من حد قال لك حاجه، من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك منك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعا محاسب لأن عارف ورا إيه. فلما نيجي نفكر، تاني حاجة الخوف، الخوف من أعداء أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقولك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقية إطلاقاً. الخوف اللي موقفك ده، اسأل نفسك سؤالين: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وأنا حاططها في الفعل. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ لأن ساعات اللي يوقفك مين؟ انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عملته لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا. وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخلية. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجة في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي اصناف من الخوف المرضي. اسأل نفسك ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي وايه احسن حاجة ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش غير من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكرة عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هدية من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجة جديدة، عشان يحركك اكتر، عشان يخليك اقوى. فبص للخوف في عينيه وقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر تأثر عليه زي ما أثرت عليه قبل كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجة السابقة، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. انا وانا مسافر على كندا، واحد من اصدقائي قال لي هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبة، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معنا هنا بلا خيبة انت وتروح كندا ودرجة الحرارة 30 و40 تحت الصفر، هتنشف هتتجلد. عارف الانسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصليش حاجة. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد المنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسة اطلاقا. لان تحديات الحياة هي الملح في حياتنا، هي الروعة اللي موجودة في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن يخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك المؤثر الخارجي هذا لمصلحتي، هل ممكن اتعلم منه حاجه؟ قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع اتعلم قيم عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في بينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها. لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم من اول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه لما كل واحد يقول لك ما تقدرش، على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه انت كمان ممكن تحققها. مين ممكن يمنعك؟ انت بتمنع نفسك. لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في الكلام الفاضي، كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه، الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه، وتاني ما بيعملش حاجه طول النهار بيشتكي، يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبة يا راجل. انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكريني مش عارف ايه. كل ده اعصار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجة، فما بيقعد تشتكي لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدأ حطه في فعل شوية شوية، هتبص تلاقي ان نافورة الامل هتبدأ تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغاية ما اشوفك المرة الجاية طلع ورا وقلم، اكتب احلامك. عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجة، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تدي مقدر، بس ورا وقلم وقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي. هقول لك على حاجة اسمها الدورة، دورة الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله بنشوفك في المحطة الجاية من الطريق الى نجاح. هنتكلم على هذه دورة النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعة ونحطها في الفعل، ونحول الحلم الى حقيقة وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغاية ما نشوفك المرة الجاية افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بداية الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بداية النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بداية النجاح، وافتكر ان الالم هو بداية الراحة، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيلة. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بدا، انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط. طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياة، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظة كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش عارف عيش جواك، وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. اقرا، فتش، دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بطريقه افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسمه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد مناداة الشخص الأبوه باسمه حقوق. خليك من اللي بيتكلم عن أبوه بيقول له: الجلو جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط ريل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايماً أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع أنت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع أنت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج له لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك ان الشغلة دي دين ولازم هتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على ابوه عشان راحتها ورضاها، رماه في اقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له ان الشغلة دي دين ولازم تسده انت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي اثر انه في رجل استثقل تكاليف ابوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به الى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الاب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا ابي ثقل حملك علي فما اردت الا خلاصك وخلاصي. فقال الاب يا بني ان كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الاب يا بني ان كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

0: رباعية الإنتاج الرئيسية، أولا النجاح مع الذات، فهي أربع أجزاء في رباعيات الإنتاج. الجزء الأول هو النجاح مع الذات أو النجاح في الذات، والمبدأ الرئيسي الذي ندور حوله هنا هو مبدأ بسيط جدا لكنه فعال جدا، وبدون ما في نجاح، هو أنك أو أنت أيضا مسؤولون عما يحدث لكم. هذا المبدأ على بساطته، إلا أنه أساس الفشل عند الفاشلين وأساس النجاح عند الناجحين. أنت مسؤول عما يحدث لك، يعني باختصار الذي فشل هو الذي قرر أن يفشل، والذي نجح هو الذي قرر أن ينجح. أيضا باختصار، لا تبحثوا عن شماعة تعلقوا عليها مشاكلكم. ففي ناس عايشين بعقلية أن يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم. هؤلاء الذين يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم لن ينجحوا. أساس النجاح هو هذا المبدأ. علمتني الحياة وأحد مبادئي الرئيسية أني لا أتذمر، لا أتذمر من شيء إطلاقا. إذا في شيء غلط أتحرك أنا لإصلاحه، بس ما أترك شيء للتذمر. هذا أساس العجز، أن يتذمر الإنسان. اكثار الأعذار، الجواب عليه استسلم. فالناس تبحث عن أعذار، طبعا بعض الأعذار صحيح، بعضها ليس يعني وهم، بعضها صحيح، مع ذلك نستطيع أن نصمد، نستطيع أن نكافح، ولا لا يحدث نجاحا. خلينا نصحى، الله يخليك، لن تنهض أمة طريقة تفكيرها بهذه الصورة، لن تنهض، ما راح ننهض إلا إذا أمسكنا الأمور بأيدينا. فعندنا مشكلة كبيرة يجب أن نقضي عليها. فالله يخليكم، اللي فشل يعترف أنه هو فشل، لأن هذا أساس النجاح. أساس النجاح هو التشخيص الصح. ما يمكن تنهض أمتنا اللي تخلفت 400 سنة، إذا كنا محروقين حرقة حقيقية عليها ما يمكن أن تنهض إلا إذا غيرنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك بعض الناس عايشين بردات الفعل، طريقة حياتهم ما فيها مبادرات، كلها ردات فعل. استفزوني، أحبطوني، ثبطوني، ضيقوا خلقي. ما فيكم ولا واحد يستطيع أن يستفزني، لأن هذا قراري مش قراركم. ما فيكم واحد يقدر يجعلني أغضب، هذا قراري مش قراركم. صح ولا لا؟ فكروا فيها، قرار عندنا. احفظوا هذا المبدأ، هناك فاصل بين الفعل وردة الفعل. في هذا الفاصل اللي هو ثواني أو جزء من الثانية أحيانا، نستطيع فيه أن نقرر كيف سنتصرف.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرة، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه، ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا: أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة. فوجدوه علي بن الحسين، لما جوا كفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان النظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول له: ما تجيب لي حاجة لك، الله يجزاك خير، أنا صايم الليلة الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن ويتهت في أن تخفي العبادة من غير ما تكذب، يقول لي: يا أخي والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل البيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم إنك تكون حريص كل الحرص على إنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب مواصلات وتقرب في اللحظة دي إنك تكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، وتقرب إنك تسبح سبح، لكن اجتهد في إنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة إن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ، صلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراء والقدامه عشان يرتشف بس منها رشفة.

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه وان ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او الباص اللي هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعها الناس الراكبين معاهم، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعت القدامة. عسى ولعل ان واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاة البصلية الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معاك في الحفلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك ليك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحفلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية. تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي، وهو مشغل شريط فيه 20 أغنية ومشي وابتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه ان يسمعوها ويكون كو

كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعية تاجر السوق لما السوق كله يرفع أسعاره في السلعة الفلانية لأنها شاحة ولأن الناس مجبورة تشتريها ومحتاجاها فتخفف انت رأفة بيهم. انت داعية لما ما تحلف في الهينة والرخيصة وبدل ما تحلف تقول صدقنيه عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لانك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت ادوية ما عشان تديها لمعارفك او تهديها ليهم عشان تديها للي بيجيك وبيقول ليك انا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم انت داعي وانت بتبتسم في وجه الشخص اللي واقف قدامك عشان يكمل اجراءاته او معاملته. داعيه لما تعرف ان الزمن الفطور بس عشان تاكل مش عشان تاكل وتشرب الشاي وتتونس لغايه ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطله مشاغلهم. انت داعيه لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب العمر 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه فما ينفع انك تسيبه السيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليه.

0: غير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجه اللي نفسك تحققها؟ لو عندك مصباح علاء الدين تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ الحاجه اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجوده فين؟ اكتر مكان في الكون موجود فيها احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. السبب ما بيحطهاش في الفعل، وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقول لك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقول لك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال، ونحوله لامكانيه، ونحوله لاعتقاد، ونحوله الفعل، ونحوله التخطيط، ونحوله الواقع. هناخد احلامك وناخد كل اللي تعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لان ايه الغرض من اللي احنا بنقوله ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجه مهمه جدا، لو في اي انسان حقق اي حاجه انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط: قرار، رغبه، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل. تقعد توقف لغايه انت لغايه ما تحقق حلمك، زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر. والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما أجي أقولك إن الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما أجي أقولك إن نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العالم، نافورة الأمل لا تنتهي، لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة أنا وإنت ممكن نحققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله إلى واقع تعيشه زي ما أي إنسان في الدنيا عايش حلمه. أنا وإنت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا فرع الأحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في إيدك كان حلم واحد في يوم الأيام، الإليمة المومبلا كان حلم واحد من يوم الأيام، السيارة كانت حلم واحد من يوم الأيام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجة اسمها التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين ما حدش تعمل معاه، 5 مرات قاعد تعمل 5 مرات، ومع ذلك برضو عملها ووصلت. وقال لك في يوم الايام لما ابقى مليونير هعيش مليونير، لما ابقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمره 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشي ده شيء اكننا في طريق النجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسه، من الاصدقاء، من وسائل الاعلام، من حد قال لك حاجه، من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك من انك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة، من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكأني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن انا طبعا محاسب لان عارف وراي ايه. فلما اجي افكر تاني حاجه الخوف، الخوف من اعداء الانسان، الخوف من ألد اعداء الانسان. الخوف عباره عن ايه؟ حتى بنقول لك ازاي بالانجليزي فولس ايفيدنس ابييرنج ريل، يعني مجرد ان حاجات بنفتكر انها حقيقيه وهي مش حقيقيه اطلاقا. الخوف اللي موقفك ده، اسال نفسك سؤالين: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي وانا حاطط وانا احطها في الفعل؟ ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ لان ساعات اللي يوقفك مين؟ انت. انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عملته لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا. وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخليه. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجه في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي أصناف من الخوف المرضي. اسأل نفسك ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي وايه أحسن حاجة ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكرة عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هدية من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجة جديدة، عشان يحركك أكتر، عشان يخليك أقوى. فبص للخوف في عينيه وقول أنا كنت هناك قبل كده، مش ممكن إطلاقا تقدر تأثر عليه زي ما أثرت عليه قبل كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجة السابقة، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. أنا وأنا مسافر على كندا، واحد من أصدقائي اللي هسافر كندا ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبه، هتروح تعمل هناك؟ خليك معنا هنا بلا خيبه انت، وتروح كندا ودرجه الحراره 30 و40 تحت الصفر هتنشف هتتجلد. عارف الانسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصلش حاجه. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد بالمنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا. لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن يخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك المؤثر الخارجي هذا لمصلحتي، هل ممكن اتعلم منه حاجه؟ قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع اتعلم قيم عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في بينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لنا، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها. لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم من اول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه لما كل واحد يقول لك ما تقدرش؟ على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه انت كمان ممكن تحقق. مين ممكن يمنعك؟ انت، انت بتمنع نفسك. لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في كلام الفاضي، كلنا كلنا كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه: الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه وتاني ما بيعملش حاجه، طول النهار بيشتكي يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبه. يا راجل انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكرني مش عارف ايه. كل ده اعذار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجه، فما بتقعدش تشتكي لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدا حطه في الفعل شويه شويه، هتبص تلاقي ان نافوره الامل هتبدا تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغايه ما اشوفك المره الجايه طلع ورقه وقلم، اكتب احلامك، عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجه، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تديها مقدر، بس ورقه وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي، هقول لك على حاجه اسمها الدوره، دوره الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله نشوفك في المحطه الجايه من الطريق الى نجاح، هنتكلم على هذه دوره النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعه ونحطها في الفعل ونحول الحلم الى حقيقه وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغايه ما نشوفك المره الجايه افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بدايه الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بدايه النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بدايه النجاح، وافتكر ان الالم هو بدايه الراحه، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيله، طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينها، ده انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط، طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش عارف عيش جواك وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح، اقرا فتش دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بطريقه افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

كثير من الناس لما يسمعوا أن رمضان قرب بينقسموا لثلاثة أقسام. في ناس أول ما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجوعوا، أول ما يعرف أن رمضان باقي عليه ثلاثة أيام أول حاجة يفكر فيها بطنه ويجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونة بتاع الثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على أنه مجاعة وأنه لازم يأمن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمة قبل صلاة التراويح، تلقاه دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده متابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيه، ده لو ما كان فطر أصلا عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الأذان ومستنى الله أكبر. وبعده لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعد ده الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من أن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بأنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أدك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في 30 يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاء بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه 30 يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إنه هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه في جيبك وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما حتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل، حتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

0: غير حياتك.
1: احنا وصلنا لمرحلة الصبر. وين الصبر على فكرة؟ انا شخصيا بشوفه من خبراتي وتجاربي في جزئين مهمين جدا جدا هنا. انك بتصبر على الاشياء، يعني في خلال ما انت ماشي، هل ممكن تبقى ماشي في حياتك وناجح وماشي كويس وبتعمل كل اللي تقدر عليه وبعدين ما تحققش حاجة؟ فلازم تصبر. هنا ربنا سبحانه وتعالى ان الله يحب الصابرين. هنا ممكن تجيلك مصايب للصبح في خلال ما انت ماشي في الدنيا، حاجة يحصل لك، تحصل لك حادثة، حاجة هتحصل. وهنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك، هنا ما تخافش لأن دي مخصوص. هنا في روعة تانية، إن مع العسر يسرا، مع مش بعد، معاها، إن مع العسر يسرا. خليل جبران بيقول لك إيه؟ بيقول لك باستمرار لو عندك مشكلة دلوقتي تأكد إن الحل موجود فيها، وتأكد ان في روعه جايه الناحيه الثانيه. فتبص طول ما انت ماشي في الدنيا العسر يسر، العسر يسر، كل حاجه دي كل حاجه بتكمل الثانيه. تعرف لولا وجود عكس المعنى، خد بالك دي حته فلسفيه، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. يعني لو حاجه مش موجوده عكسها مش ممكن تفهمها، لو مش موجود تحديات مش ممكن تحس بالخير، لو مش موجود مرض مش ممكن تحس بالصحه، لو مش موجود بعد الفشل شويه كده مش ممكن تحس بالنجاح. فلو وجود عكس حاجه مش ممكن يكون لها معنى. فربنا عمل كل حاجه وعكسها، الليل والنهار، فوق وتحت، طويل، كل حاجه ليها حاجه وعكسها. ايه السبب؟ عشان تعرف روعتها وتستفيد منها وتبقى اروع وتبقى اقوى. مش لما يجيلك بعض التحديات تروح واقع هناك وتقعد تشتكي طول النهار. ربنا قال لك انا ببشرك لان دي التحدي ده مهم بالنسبه لك عشان تكون اقوى، عشان تكون احسن. فلما تاخد التحدي وتتعلم منه وتقيم اللي انت بتعمله وتحطه تاني في الفعل هتلاقي نفسك بتوصل باذن الله ان ربنا طمنك. فهنا في اذا عزمت في توكل على الله ان الله يحب المتوكلين، وطول ما انت ماشي تقول يا رب يا رب يا رب. ولما توصل بقى لاهدافك وتحققها اوعك تنسى انك تستمر على كده وتشكر الله سبحانه وتعالى، وان شكرتم لازيدنكم. هي دي الروعه في ايه؟ في الخير والصبر. فهنا الصبر على الاشياء، بعد كده الصبر على الاشخاص. انت عارف في خلال ما انت ماشي هتلاقي ناس ممكن تحقد عليك، هتلاقي ناس تغير منك، هتلاقي ممكن توقعك في مشاكل. انا ياما شفت، يعني في حياتي ياما شفت ناس توعدني بحاجات ويخشوا معايا كشركاء، في شفت كتير. وبعدين تلاقي انسان يكون رائع بكل المقاييس وهنتكلم فيها في الادراك، وكون متدين ومحترم ويبكي لما يسمع حاجة عن الله سبحانه وتعالى وتتعامل معاه تلاقينا الصاب. فصبرك على الأشخاص صعبة لأن شخص قدامك غريمك، فأنا ممكن عاوز تنتقم منه. لكن هنا خد بالك بقى، والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكر في الحتة دي شوية. القازمين الغيظ لما تكون خلاص هتتجن امسك غيظك جواك. عارف لما يكون عندك انبوبة بوتاجاز بتاع زمان وتحط جواها الغاز وتبدأ تحط فيه وتحط فيه هتنفجر، فانت بتجزم غيظك. القازمين الغيظ عشانك يا رب، والعافين عن الناس هتبص لقي الطاقة بدأت ترتاح. مش كده وبس، والله يحب المحسنين. شايف الروعة؟ عشان الله سبحانه وتعالى اجي الروعة. فده تعمل يا رب. أنا بص لقي صبرك على الأشخاص، لو حصل حاجة أسهل حاجة إنك تسامحهم، ودي مش سهلة، مش سهلة أنا عارف، ولكن أسهل وأرخص وأفضل لك إنك تسامح. لأنك لو ما تسامحش في مشكلتين، بمجرد ما تفكر في الشخص بقى موجود في مخازن الذاكرة، عنده ملف جوه عندك في مخازن الذاكرة موجود جواك، فأنت عاوز تغير العالم خارجي مش هتقدر لأنه عايش جواك. كل ما تفكر فيه يطلع من جواك، يخلي أحاسيسك تشتعل. دلوقتي السؤال، في الوقت ده هل تتحقق هدفك؟ في الوقت ده بتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ في الوقت ده بتنمو إيجابيا؟ هتلاقي لا، يبقى سامحه أحسن. شايف إزاي؟ أسهل أرخص. فهنا مهمة جدا أول ما توصل لمرحلة تقول الصبر، الصبر على الأشياء والصبر على الأشخاص. وهنا تبص لنفسك وتقعد تصبر ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يجرى أجر من أحسن عمله وبشر الصابرين.
0: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

مرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبعض الصحابة كانوا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي سيدنا أبو هريرة يقول: فمررنا على قبرين فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذان رجلان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من بول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. يؤذي الناس بلسانه، في ناس كثير متميزة في أنها تأذي الناس بلسانها، تلقاه دايما يعلق على الناس بأسوأ الألقاب، متعود على الفحش في القول ونابية الألفاظ، وأنه يدخل الأب والأم في كل مسبة بسبها. تلقاه مبسوط جدا وهو بين أصحابه في أنه معروف بأنه صليت لسان، وهو ما عارف أنه بتفنن الآن وبتميز في أنه ينال بغض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي مع الحواريين، فوجدوا جيفة لكلب رائحتها منتنة، فقال الحواريين: ما أنتن ريحته؟ لكن سيدنا عيسى عليه السلام ترفع على أن يشاركهم هذا الوصف وإن كان موجود فعلا، ورد رد عجيب، قال: وما أبيض أسنانه. بحث عن أفضل ما في الجيفة فوجد بياض أسنانه فذكرها مستحسنا. من الخلق والدين إنك لا تذكر إلا الجميل، إنك تترفع على إنك تكون بذيء القول، إنك تحرص على إنك تكون محبوب عند الناس، لأنك بتنتقي ألفاظك وما بيطلع منك إلا سمح الكلام، أسوة بحبيبك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتقل خيرا أو لتصمت. في ناس أسوأ من دين، في ناس أسوأ من دين، في اللعان اللي بيجتهد في أنه يدخل كل أب وكل أم في لعنه اللي بيلعنوه، تشتم حلمة مشى كريها الرائحة من حديثه اللي بيتكلم بيه، ما عنده مشكلة في أنه يسيب أبوه وأمه كل ما جت فرصة. هو في واحد ممكن يسيب أبوه وأمه؟ الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده لما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: كونك تلعن أبو فلان أو أم فلان فإن ده من أكبر الكبائر، وبعد ما إنك صاحب كبيرة مالك بعدين حق الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في أسوأ من ديل؟ في أسوأ من ديل. في شخص قرر أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء، يتجاوز بذاءة اللسان وفحش القول ونابية الألفاظ، ساب الأم وساب الأب، وقرر أنه لما يسب يسب كبير، قرر أنه لما يسب يسب دين الله، مبسوط أنه كل الناس بتتجنبه لأنه سباب دين، لأنه سب الدين على لسانه زي ما بيسيب كلب زي ما بيسيب بهيمة، بيسيب دين للي خلقه وأنعم عليه من هو في بطن أمه، بيسب له دينه، بيسيب دين للي اداه اللسان عشان يذكره ويعبد بيه فسب له بيه دينه. زي ده بنقول له: أبشر بشراك، أنت فعلا وريت الناس أنك جريء وإنك ما عندك كبير، دين الله بتسبه. أبشر أبشر، لأن اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب بين يديه بكرة، تبقى طمعان في جنته وخايف من ناره. اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب قدامه تقرأ صحيفتك في وقت الواحد بيتمنى بس إن الله عز وجل في اليوم ده يرضى عليه، وانت بين كل سطرين وسطرين بتسب له في دينه. استغفر وتوب يا شيخ.
وري الله عز وجل إنك ما بتتجرأ على دينه. اتوضأ وصلي ركعتين وابكي وتباكى، يمكن عسى ولعل الركعتين ديل هم اللي يشفعوا ليك لما تقف قدامه.

0: من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة. لو أطلقناها، أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتولنا الطلبات وكذا، والعيال وش أخبارهم، بالكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض، فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأنه صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجد قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل، حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به، حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك، هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه السلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول هو بيوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول اللي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقوم أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل. فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش؟ أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة، أنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه في ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني يحبك في الله. الرسول عليه السلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه، فيقول له: يا رسول الله، إني فلانا أحبه في الله. قال: هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشان أنك صادق، عشان أنك دائما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب. عاطفة الحب، فعاطفة الحب مهمة جدا أنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة، لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس، هذه الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس. الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه: بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع. هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي أريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها. وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. حتختار يا تقائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكها له. حتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي حتفيد بيها شنو؟ حتفيد ولا حتضر؟ حتزرع ولا حتفسد؟ عملك ده حيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين؟ مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحب ده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيفة طيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شارك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار. وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي حتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا حيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترتها.

You dare to speak again? No, no, no. Not in our name.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

كثير من الناس لما يسمعوا أن رمضان قرب بينقسموا لثلاثة أقسام. في ناس أول ما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجوعوا، أول ما يعرف أن رمضان باقي عليه ثلاثة أيام أول حاجة يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونة بتاع ثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على أنه مجاعة وأنه لازم يأمن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمة قبل صلاة التراويح، تلقى دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن، الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده متابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلا عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الآذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود وواحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشة تفترش والضمنة وكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة، العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بأنك تكوني حافظة برامج رمضان ومسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أدك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في 30 يوم بالعبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاء بيشدوا المئزر، بيعرفوا أن 30 يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إنه هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه في جيبك وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه، لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما هتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل. هتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه، وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

0: تغير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين إن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر 1 من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1 مليون إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500 مليون إنسان يعيشون على سطح الأرض، عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليل ونهار. أحيانا الإنسان لأن نتعود على حياة ترف، تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه. لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلة مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة، أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيره، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق. لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي، يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه وعن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم، طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

كتير من الناس لما يسمعوا ان رمضان قرب بينقسموا لثلاث اقسام. في ناس اول ما بيعرفوا ان رمضان قرب بيجوعوا، اول ما يعرف ان رمضان باقي عليه ثلاث ايام اول حاجه يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونه بتاعه ثلاث شهور بيتعامل مع رمضان على انه مجاعه وانه لازم يامن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمه قبل صلاه التراويح، تلقاه دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع. بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب يجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده ما تابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلاً عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الآذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشة تفترش والضمنة وكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع في يد فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب مع تقيم من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بأنك تكون حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أدك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في الثلاثين يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاه بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه الثلاثين يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إن هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه في جيبك وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين جدا بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

0: تغير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجة اللي نفسك تحققها؟ لو عندك صباح علاء الدين تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجة اللي نفسك فيها اكتر من حاجة تانية في حياتك؟ الحاجة اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجودة فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. السبب ما بيحطهاش في الفعل، وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقول لك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع، تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقول لك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال، ونحوله لامكانيه، ونحوله لاعتقاد، ونحوله الفعل، ونحوله التخطيط، ونحوله الواقع. هناخد احلامك وناخد كل اللي تعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لان ايه الغرض من اللي احنا بنقول ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجه مهمه جدا، لو في اي انسان حقق اي حاجه انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط: قرار، رغبه، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل، تقعد توقف لغايه انت لغايه ما تحقق حلمك. زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر، والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما أجي أقولك إن الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما أجي أقولك إن نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العمل، نافورة الأمل لا تنتهي، لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة أنا وإنت ممكن نحققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله إلى واقع تعيشه زي ما أي إنسان في الدنيا عايش حلمه. أنا وإنت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الأحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في إيدك كان حلم واحد في يوم الأيام، الإليمة المومبلا كان حلم واحد من يوم الأيام، السيارة كانت حلم واحد من يوم الأيام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجة اسمها التي، التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين، ما حدش تعمل معاه 5 مرات، قاعد تعمل 5 مرات، ومع ذلك برضو عملها وصلت. وقال لك في يوم من الايام لما بقى مليونير هعيش مليونير، لما بقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمره 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده أنا بسميها تحديات الأحلام. شوف، احنا بنمشي أكننا ماشي، ده شيء أكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوة لورا البرمجة السابقة، الطريقة اللي انت تبرمجت فيها من بابا وماما، ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسة، من الأصدقاء، من وسائل الإعلام، من حد قال لك حاجة، من مؤثر خارجي. البرمجة السابقة ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الأحلام للناس مش انت، ان الأهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجة، البرمجة السابقة سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجة السابقة اللي ممكن تعطلك منك تحقق أحلامك وانك تعيش أهدافك. تاني حاجة من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعا محاسب، لأن أنا عارف ورا إيه. فلما نيجي نفكر، تاني حاجة الخوف. الخوف من أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقولك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقية إطلاقاً. الخوف اللي موقفك ده، اسأل نفسك سؤالين: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وأنا أحطها في الفعل. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ لأن ساعات اللي يوقفك مين؟ انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عملته لنفسك: انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا. وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخليه. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجه في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي أصناف من الخوف المرضي. اسأل نفسك ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي وايه أحسن حاجة ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه: انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له: قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكرة عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هدية من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجة جديدة، عشان يحركك أكثر، عشان يخليك أقوى. فبص للخوف في عينيه وقول: أنا كنت هناك قبل كده، مش ممكن إطلاقا تقدر تأثر عليه زي ما أثرت عليه قبل كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجة السابقة، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. أنا وأنا مسافر على كندا، واحد من أصدقائي قال لي: هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبة، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معنا هنا بلا خيبة، انت وتروح كندا ودرجة الحرارة 30 و40 تحت الصفر، هتنشف، هتتجلد، عارف الإنسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس أنا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصليش حاجة. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد بالمنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا. لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن يخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك: المؤثر الخارجي هذا لمصلحتي؟ هل ممكن اتعلم منه حاجه؟ قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع، اتعلم، قيم، عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في البينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لنا، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها. لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم من اول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقة حرة، اتعلم، اقرأ، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجية هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياة؟ لما كل واحد يقولك ما تقدرش، على أساس ايه؟ على أساسه هو، مش أساسك انت. فلما تيجي تقول النهاردة نافورة الأمل لا تنتهي، والنهاردة بقولك في بعض المبادئ الأساسية إذا كان أي حد في الدنيا يقدر يحقق أي حاجة انت كمان ممكن تحقق. مين ممكن يمنعك؟ انت، انت بتمنع نفسك. لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في كلام الفاضي، كلنا كلنا كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه: الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه. وتاني ما بيعملش حاجه طول النهار بيشتكي، يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبة يا راجل. انت شفت المدام دي فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكرني مش عارف ايه. كل ده عصار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجة، فما بيقعد تشتكي لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدأ حطه في الفعل شوية شوية، هتبص تلاقي ان نافورة الامل هتبدأ تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغاية ما اشوفك المرة الجاية طلع ورقة وقلم، اكتب احلامك، عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجة، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تدي مقدر، بس ورقة وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي، هقول لك على حاجة اسمها الدورة، دورة الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله بشوفك في المحطة الجاية من الطريق الى نجاح، هنتكلم على هذه دورة النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعة ونحطها في الفعل ونحول الحلم الى حقيقة وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغاية ما نشوفك المرة الجاية افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بداية الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بداية النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بداية النجاح، وافتكر ان الالم هو بداية الراحة، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيلة. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بدا، انت ده انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط، طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياة، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش عارف عيش جواك وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابة اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح، اقرأ فتش دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بطريقة افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب واقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفي صنف تاني، صنف بيقول الكلمة هو قاصد معنى وهي معناها مغير تماما. تلقى الواحد يعمل حادث وربنا ينجيه، تمشي الناس البيت يقوم يقول لك الله شافه الله شافه، وهو كان قبل كده ربنا ما شافه تبارك اسمه وتعالى يده. الكلام ده ما صح يا شيخ، ما صح يتقال، لأنك لو كنت بتقرأ بس في كتابه آية الكرسي كنت عرفتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتاخذه غفلة ولا سهوة ولا نوم يا شيخ، الكلام ده ما بيجوز. ولا يجي واحد يقول ليك والله فلان ده ما بيستاهل، ما بيستاهل أرأف بيه، وإنت من الله عز وجل شايف إن حكم ربنا تقيل عليه وإنت أرأف بيه من الله عز وجل، ده تطاول يا شيخ، والكلام ده ما بيجوز. الكلام ده لو كان حي، لو مات يقوم يقول لك ربنا افتكر، هو كان ربنا ناسيه؟ الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. ولا تلقى الواحد يموت يقوم يقول لك الشهيد فلان الفلاني، المغفور له فلان الفلاني، وانت عرفت كيف انه هو شهيد وبنقى لك انه ده المغفور له. الأمر ده لله، أمر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وصف الشهادة لرجل مات في المعركة، في معركة خيبر. بعد ما انتهت المعركة أصيب رجل من المسلمين بسهم من المشركين، فقام بعض الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة يعني العباءة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ما تقسمت. طيب نقول شنو؟ نقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له المغفرة. تلقى واحد يجي يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وده يا شيخنا من سوء الأدب. الذي لا يحمد على مكروه سواه لما تيجي تقوله بتبين ضجرك من قدر الله عز وجل، وكأنك مجبور بالحمد على هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. تيجي تلقى واحد دار يحلف ويقولك وحات أبوي وحات أمي أعدم ولدي وحات اللقمة وحات الشاي، انت بتعمل في شنو يا شيخ؟ بتعمل في شنو؟ بتحلف؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة. وممكن تكتبوها: هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى: هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكير وتركيز فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول، ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير. إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وانت ما انت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم. ما في قرية، ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه. طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا. قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة؟ إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم: لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معي ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ إنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه. مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف ايش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا،
بل بالعكس من ذلك كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في إنه الأكل الجايب البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم إنه يأكل أحسن أكل وإنه يعيش أحسن وضع وإنه يأمن مستقبل أولاده، وهو ما عارف إنه الجنيه بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد إنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي انت حتأكلها لهم دي تكون حلال لأنك انت راعيهم، ولأنهم سمعوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم إنه قدمك دي لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك ده جبته من وين وأنفقته وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس اللي حواليك ديل ما أحسن منك في حاجة؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدا منكم رزقه، لو حسيت إنك أقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمر، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده أصلا استرخصك واشتراك، ربنا حيحاسبك عليه وإن كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قام واحد قال له: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وإن كان قضيبا من أرك وإن كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. فأدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول الله. فقال: ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخاضت الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوفه دنيا قبل آخرة، يشوفه مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وإنت ما قادر تتخلص منه ترفع يدك لله وتقول: يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وتقول: يا رب أشفيه، وما يشفيه ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيك ده يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدتوا لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك، مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه،
مبروك عليك كدر وضيق تشوف دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ، وعايز تأمن لهم مستقبلهم، عايز تأكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط. قول الكلمتين دي: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

وفي صنف تاني، صنف بيقول الكلمة هو قاصد معنى وهي معناها مغير تماما. تلقى الواحد يعمل حادث وربنا ينجيه، تمشي الناس البيت يقوم يقول لك الله شافه الله شافه، وهو كان قبل كده ربنا ما شافه تبارك اسمه وتعالى يده. الكلام ده ما صح يا شيخ، ما صح يتقال، لأنك لو كنت بتقرأ بس في كتابه آية الكرسي كنت عرفتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتاخذه غفلة ولا سهوة ولا نوم يا شيخ، الكلام ده ما بيجوز. ولا يجي واحد يقول ليك والله فلان ده ما بيستاهل، ما بيستاهل، أرأف بيه وإنت من الله عز وجل، شايف إن حكم ربنا تقيل عليه وإنت أرأف بيه من الله عز وجل، ده تطاول يا شيخ، والكلام ده ما بيجوز. الكلام ده لو كان حي، لو مات يقوم يقول لك ربنا افتكر، هو كان ربنا ناسيه؟ الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. ولا تلقى الواحد يموت يقوم يقول لك الشهيد فلان الفلاني، المغفور له فلان الفلاني، وانت عرفت كيف انه هو شهيد وبنقى ليك انه ده المغفور له. الامر ده لله، امر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وصف الشهادة لرجل مات في المعركة، في معركة خيبر، بعد ما انتهت المعركة أصيب رجل من المسلمين بسهم من المشركين، فقام بعض الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة يعني العباءة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ما تقسمت. طيب نقول شنو؟ نقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له المغفرة. تلقى واحد يجي يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وده يا شيخنا من سوء الأدب. الذي لا يحمد على مكروه سواه لما تيجي تقوله بتبين ضجرك من قدر الله عز وجل، وكأنك مجبور بالحمد على هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. تيجي تلقى واحد دار يحلف ويقولك وحات أبوي وحات أمي أعدم ولدي وحات اللقمة وحات الشاي، أنت بتعمل في شنو يا شيخ؟ بتعمل في شنو؟ بتحلف؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

لا تطل في النوم، لا تطل في النوم، فالصبح أتاك، أدرك القمة، أسرع في خطاك. إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. قد يمر الوقت في النوم ويمضي، وترى الكل نجوما ما عداك، وترى الكل على الدرب بناتا، وترى نفسك في بئر الهلاك. فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فعلى الأوطان يأتي من علاك. يقولون ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني. من أين يأتي العجز الرئيسي؟ من يأتي العجز الرئيسي من أن الإنسان يعيش في الآمال، يتمنى ويتمنى ولا يعمل شيئا. ذلك مما تعلمته في الغرب، كلمة جميلة، يقولون لي think long term act short term، فكر بالمدى البعيد، احلم، اطمح، لكن نفذ على المدى القصير. في بعض الناس ينفذ على المدى القصير، مشغول على المدى القصير لكن ما يعرف وين رايح. وفي بعض الناس يفكر بالآمال والطموح والأماني سواء له أو لأمته لكن ما في أعمال. في الحالتين هذا خذلان وهذا عجز. أصحاب العزيمة عندهم خطط على المدى البعيد وعندهم تنفيذ على المدى القصير. وفي بعض الناس يعني طموحهم هكذا، يعني إما الأعلى أو لا شيء. وقيل من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. من العجز بعض الناس لما يفشل يقول والله قضاء وقدر، والله يعني الله كتب لي هذا. هذا عجز، هذا فشل. لا ترميها على المقادير، أنت ما تدري ماذا كتب الله لك. القدر هذا يأتي بأمور، منها عملك، هل عملت ولا ما تعمل. فهذه من الأشياء التي يعتذر بها الناس، يعتذرون أنا مسير، القضاء وقدر، خلونا من هذا الكلام، اعمل اعمل وشوف النتائج. ولذلك يقولون الخيبة نتيجة مقدمتين، مقدمتين للخيبة، الكسل والفشل، وثمرة شجرتين، الضجر والملل. اللي عايش بملل وضجر ودائما يتأفف ودائما يشتكي ولا يعمل شيء، هذا عجز كامل، عجز كامل. لا تعيشوا هذه الحياة، عيشوا بطموح، عيشوا بآمال، وعيشوا بعمل، ولا تعيشوا في التأفف والضجر. أتعجب من الذين عندهم ضعف في الهمة، ضعف في العزيمة. أتعجب من الذين يميلون إلى الدعاء والراحة والكسل والملهيات والخمول. أتعجب من الذين يضيعون الوقت. أتعجب، ما مر علي يوم إلا وأنا أتمنى لو كان فيه ساعات أكثر، ما مر علي يوم إلا وأنا عندي أعمال أكثر من 24 ساعة. أتعجب من هذا، هؤلاء الذين يعيشون حياة الخمول والكسل. أتعجب لماذا يعيش الناس هذه المعيشة. نظرت وتأملت فيما قال العلماء، ونظرت وتأملت فيما علمتني الحياة، لماذا يعجز الناس، لماذا يخملون. طبعا أسباب كثيرة. السبب الأول فيها عندي هو ضعف التربية، ضعف التوجيه. هؤلاء الذين ما تربوا على عزيمة، ما تربوا على همة، ما تربوا على عمل، ما تربوا على هدف، هذا التربية. واسمعوني، أثبتت الدراسات الحديثة اليوم أن هذه المسألة تغرس في الإنسان في العمر ما بين 2 إلى 6 سنوات. السبب الثاني طبعا لضعف العزيمة والخور هو حب الدنيا وملهيات الدنيا وشهوات الدنيا. هذا ضعف. في طبعا في بعض الشباب هم بس البنات ولا المعاكسات، ولا واحدة همها بس أن تظهر بالمظهر الجميل، ولا هذا الانشغال بالدنيا الشديد. خذوا من الدنيا لكن لا تبالغوا في الدنيا. فهذه المبالغة في الدنيا والعيش في الدنيا يعني سامحوني على الكلمة، انحطاط أحيانا بسبب الدنيا. هذا يعني أنا أرى بعض الشباب في الأسواق، يعني ما هذا،
بس هذا حياتك تلف من سوق إلى سوق وتتمشى في السوق ما عندك شيء. فهذا الانشغال بالدنيا طبعا في من هم أسوأ من ذلك بدرجات، فهذا الذي نتحدث عنه من أسباب ضعف العزيمة والخور. أيضا من أسباب ضعف العزيمة فقدان الهدف العالي، فقدان الهدف الريادي، هذا الضعف يؤدي إلى ضعف العزيمة. هذا الإنسان الذي عنده قضية يريد أن يضحي من أجلها، مستعد أن يموت من أجلها، ما يرتاح. أما الذي ما عنده هدف، الذي ما عنده هدف، من السهولة جدا أنه يقضي وقته لاهيا، لاعبا، خاملا، ضاحكا. هذا واضح. لكن أصحاب الهدف الريادي الذين عندهم أمل في نهضة أمتهم أو تقدم بلدهم أو رفعة مدينتهم أو كذا، هؤلاء لا يرتاحوا. وبالتالي من الأسباب الواضحة التي تؤدي إلى ضعف الهمة قلة الحافز للعمل، قلة الحافز للعمل، ما في حوافز. طبعا كثير من الناس، اسمعوا، كثير من الناس الحافز عنده هو حافز دنيوي، ما قدروني، ما أعطوني منصب، ما أعطوني أموال، وبالتالي إذا فقد الحافز الدنيوي عنده يضعف. طبعا من الأسباب التي تؤدي إلى الخمول، إلى الضعف في العزيمة، حديثنا عن العزيمة، الكسل. في ناس عندهم كسل، حب الراحة، حب الدعة، هذا من الخمول، هذا من المصائب التي موجودة في الأمة اليوم، أن في ناس كسالة، في ناس كسالة، في اثنين، هذا من الكسالة، في اثنين، واحد يقول للثاني الله لو في زر تدوس عليه يأتيك الأكل اللي عندك، فقال الثاني الله لو في واحد يدوس عنك الزر. في ناس بهذه الطريقة يعيشون، يعني هذا في ناس كسالة. طبعا الكسل والخمول هذا كله لا يؤدي إلى العزيمة. من أسباب ضعف العزيمة كذلك التسويف، التمني، يعيش في التمني، يا ريت ويا ليت. والتسويف، التسويف يعني عنده مهمة لازم يخلصها الآن، يؤخرها بكرة، بعد بكرة، وكل يوم يؤخر. هذا التسويف يؤدي إلى ضعف. لا تسوفوا، لا تؤخروا أعمال اليوم إلى الغد، أنهوا أعمالكم في أوقاتها. فهذا من ضعف العزيمة. مما يؤدي إلى ضعف العزيمة مصاحبة أصحاب الهمم الضعيفة، اللي ما عندهم همة يؤثروا على من حولهم، لمن شاء أن يتأثر، ليس كل الناس يتأثر. أنا ما أتأثر بأصحاب الهمم الضعيفة، أنا أعلى من ذلك، وأنت أعلى من ذلك. لكن للأسف في ناس يتأثر لما يشوف اللي حواليه تافهين، هامشيين، كسالة، خاملين، همتهم ضعيفة، يتأثر بهم. صاحبوا أصحاب الهمم العالية تكونوا مثلهم. إرجاع البشرية إلى الإنسانية، البشرية اليوم فقدت معنى الإنسانية ومعنى القيم. نحن عندنا مهمة تتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين، إلى كل البشر. نحن يجب أن ننهض بالبشرية نفسها بعد أن ننهض بالمسلمين، وعندما تسود حضارتنا. فتخيلوا عندك هدف حضارة وسيادة بشرية ونهضة بالإنسانية، كيف ترتاح؟ لكن إذا هؤلاء القدوات ما هم موجودين أو مهمشين أو ما يحتك فيهم الناس، فيتأثر الناس بغيرهم. وطبعا مما يضعف العزيمة الإكثار من المباحات، مشغول بالسيارات ومشغول بالأثاث ومشغول بالاستراحات والشاليهات البحر، يعني هذا الانشغال الشديد بكل هذه الأمور يجعل الإنسان يثاقل إلى الأرض، يرضى بالحياة الدنيا. اجعلوا الدنيا في أيديكم، لا تجعلوها في قلوبكم، لا تتثاقلوا إلى الأرض. طبعا بعض الناس يستسلم للفشل. هنا معنى تعلمته في الغرب، الفشل الحقيقي هو أن تستسلم، هو أن تتوقف عن المحاولة، هذا هو الفشل الحقيقي. You do not fail until you quit. لو جربت مسألة ولم أنجح، هل فشلت؟ لا، ما دام هناك فرصة لمحاولة أخرى. فإذا حاولت مرة ثانية وأيضا لم أنجح، هل فشلت؟ لا، ما دام هناك محاولة ثالثة. متى أفشل؟ تفشل عندما تتوقف عن المحاولة. ما دمت تحاول هناك فرصة للنجاح،
فهذا معنى جميل تعلمته. متى يفشل الإنسان؟ عندما يتوقف عن المحاولة. لكن عندما أحاول مرة ثانية، وهذا معنى أيضا جميل في معاني الإبداع، عندما تحاول مرة ثانية ما تحاول بنفس الكيفية، ما تحاول بنفس الطريقة. يقول أينشتاين: السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. هذه سذاجة. إذن مطلوب أن أحاول، لكن في المرة الثانية إما أحاول في أمر آخر أو أحاول بنفس الأمر بس بطريقة أخرى، لكن أحاول بنفس الأمر بنفس الطريقة هذا سذاجة. فإذا سأحاول مرة أخرى إما بأمر آخر أو بطريقة أخرى. فإذا فشلت وسأحاول مرة ثالثة وأغير إما الأمر أو الطريقة، وهكذا إلى أن أنجح. إلى أن أنجح مهما حاولوا معنا من إيقاف دعوتنا ونهضتنا وحضارتنا لن يستطيعوا، لأننا في النهاية لن نتوقف عن المحاولة، سنحاول أن نقيم هذه الحضارة وهذه الأمة من جديد. والفشل هو أن تستسلم.

الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها، وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها جعل لك الخيار هتفعل النعمة دي وين. عايز اسمك ينزل في ياتو قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تجرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محيي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محيي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. حتختار يا قائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكها ليه. حتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي حتفيد بيها شنو؟ حتفيد ولا حتضر؟ حتزرع ولا حتفسد؟ عملك ده حيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين؟ مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحبها والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شارك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار. لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف إنه الشخص اللي حتدافع عنه ده مجرم، لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا حيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وبقى تذكر بعدين إنك أنت اللي اخترتها.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه، وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعته لي ما كانش طازه وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سالتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تاخر وتاجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازه. المماطله معناها انك تفضل تاجل لبكره اللي المفروض انك تعمله النهارده، وكل ما يجي بكره تفضل تاجله اليوم اللي بعده، وتفضل على كده. تاني لص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت لص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه، واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك لأنك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك، أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله، فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل، الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. تالت حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك، فكون صريح وقول للشخص التاني أنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني، أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ، فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة، فاعتذر عن الدعوة ببساطة. وإذا كان مهم إنك تكون موجود، فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفة بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول ليه دي بتعرفون من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل؟ وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شوية يقابل الأستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول ليه ده منو كمان؟ ده يقول ليه أستاذ فلان ده زي أبوي. يقول ليه ده زي أخوكي وده زي أبوكي. أنا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا أديني واحد زي أخوك. ما في حاجة عندنا في الدين اسمها زي أخوي. يا أخوك يا ما أخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه أجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع إنك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع إنك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك إنه في حدود في التعاون مع الناس اللي حواليك. الشغلة ما سوق الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها قول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليهم. عمك ده أخو أبوك ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك ود خالت أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي قول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بيتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جيت قدام ربنا بعدين ويسألك أنت أمرتيها بالمعصية ليه وأنت عارفة أنه الكلام ده لا يجوز أبقي بعدين قول لها أنه كان في الحزب عمة. أهل أبوك الشيء لهم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من أنه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح. ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيك فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي. ساعة الشراء الجد ما حيشتروه حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

اهلا بيكم في محطه جديده من الطريق الى النجاح. كان عندي انا في بيتي في مونتريال وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاع كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني سدت طولها تاني، شافت مكان تالت سدت طولها، قعدت عمال اسد النمله. ولادي راح اقول لامهم ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار وعارف بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت وهو بيعمل بيته بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه، هيعمله تاني بوظه له تاني، هيعمله تاني بوظه له ثالث، هيعمله رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته اطلاقا، ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده، ودي روعه دي بقى القوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يجرى أجر من أحسن عمله، وإن الله يحب المتوكلين، دول ربنا بيحبهم اللي خدوا بأسبابه. سنة 1948 بعض علماء جورجيا نزلوا على جنوب أفريقيا، وأفريقيا والحتة دي كانوا بدوروا على ماس أو بدوروا على أحجار اللي هي أحجار غريبة. نزل معهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه The Power of Kaizen، يعني قوة التحسن المستمر. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم الساعه 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغايه الساعه 8 بالليل ومش لاقي حاجه. وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجره، فقال للولد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق، عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عن ايه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده، الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات، ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فرحة، لكن ماسك دي فباحها عشان مش عارف قيمتها فباحها رخيصة، زي معظم الناس ماشية في الشارع مش عارف قدراته اللا محدودة، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للأفكار السلبية، للإحباطات من الماضي، للضياع في الحياة، للشكوى، للوم، للمقارنة، للنقد، عمال يقطع كلام الفارغ، فمش عارف قدراته اللا محدودة. القوة، عارف القوة دي اللي انت تخيل روعتها، القوة دي

توصل لليقظة. يقظة يعني ايه؟ انك تبدأ تفوق لنفسك. انت مين بالظبط؟ انت وجودك هنا ليه؟ انت عايش ليه؟ انت موجود في الدنيا ليه؟ انت صاحي من النوم ليه؟ انت بتعمل ايه طول اليوم؟ هيجيلك اكتئاب، لانك عندك طاقة جبارة لازم تحطها في الفعل، ولازم تكون مبتكر، ويومك يكون فيه نشاطات بتحبها. لو ما عملتش كده هتتعب، هتتضايق، الطاقة دي هتشتغل ضدك انت. فدوس لي معظم الناس يقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار. الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الانسان في احسن تقويم، مش خلقنا الانسان في تقويم، في احسن تقويم. تعال نتكلم شويه على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل انسان موجود على الارض. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كام خليه عقليه؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر، مخ الانسان قالك في من 150 ل 150 مليار خلية عقلية. قال لك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4 150 مليار، محتاج 5000 سنة، هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغاية 100 يكون اكتشف لك 150 مليار تانيين. والتفكير يأثر على جسمك، والتفكير يأثر على احاسيسك، والتفكير أسرع من سرعة الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا ما، مش محتاج. التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكرة. مين اللي حط الفكرة في مخك؟ المفكر. ولا تشوف الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لان المفكر هو سبب في الفكره، والفكره هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع اللي انت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع، ابدا غير المفكر اللي هو حط الفكره. عشان كده الله عز وجل بحكمته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، من أنت جواك، أنت المفكر وأنت سبب في الفكرة. أجي قوة المخ ده على بساطة، يعني عارف إزاي؟ ما عندكش فكرة القدرات والروعة اللي موجودة في المخ بس. لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجة، أفكارك، لأنه مصنعك أنت. لما تقعد تقول أفكار وتقعد تقول أنا ضعيف ولا أنا سلبي ولا متضايق من ده، أفكارك بتاعتك أنت، وأنت اللي هتغيرها. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، مجرد ما تقول أنا قررت يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي. شوف روعته، شوف جماله. فهنا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى. من هنا بتبدا تقول اجي قوه مخي واجي قدراتي اللامحدوده جوانا، روعه غير طبيعيه، روعه، معجزات في معجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وهو صغير؟ ما تقعدش تقول لي ماما وبابا واخواتي، سيب دول. لان طب نشاطات الحياه، طب الاكتئاب، طب الاحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياه، مالهاش دعوه بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا وترجع تقول انا احباط او انا اكتئاب او انا اي حاجه من دول. لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في اربع حاجات اساسيه اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، الماده، الطاقة. لما تقول أنا أصبحت في كل مكان، أصبحت في كل زمان، أصبحت بكل مادة، أصبحت بكل طاقة. فالعقل البشري يدي لك أحاسيس، والجسم يبدأ يفصل أداها. لما تقول أنا مكتئب، معنى كده أنت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكرة وفي كل طاقة وفي كل مادة، هتتجن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش أنا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي، أفكر أحلها إزاي، لأن هتتحل. دكتور رابرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكلة في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لأفضل أو هتاخدك لأسوأ. يتوقف ده وتعمل إيه بالمشكلة؟ مهم إن أنت تعمل حاجة بالمشكلة بدل المشكلة تعمل فيك حاجة. عشان كده من أول النهاردة تقول إن الله سبحانه وتعالى إداني قدرات لا محدودة، أستخدمها بقى. مش إدالك الأسباب، مش إدالك القدرات، انزل بعد كده أنت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدأ أي حاجة، اعمل أي حاجة. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه، ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي من تحديات الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعه. عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى اعتقاد. المخ هيفتكرها في المكان والزمان والماده والطاقه، هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر، وتبقى عاده، ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف، ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها، هتبقى تعيس حتى لو انت غني. عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد.
اوعى تقول انا وتقول وراها حاجه سلبيه، نتفق في الحلقه دي ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك، ولما تكررها المخ يصدقها يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه. فمن اول النهارده افتكر، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل ولا ادهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب ورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يدخل الزوج البيت يقابل زوجته يقول لها جيب لي كوبايه المويه، يجيب لي كوبايه المويه يقول لها جهز لي الغدا عشان انا جعان، يجهز لي الغدا يقول لها كل الجلابيه عشان انا مارق، يمرق يرجع الساعه 10 بالليل يلقاها نايمه صحيه بالراحه، تقول الحمد لله الراجل جاي يتونس معي، لا والله من الصباح جعان قوم اعمل لي العشاء، تعمل لي العشاء وتجي عشان تقعد معاه يقول لها والله جسمي مكسر وتعبان ولف من الصباح، اطفي النور وانتي مارقه وصحيني بكره بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على إن إنسانة مكلفة بإن هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وإن هي إنسانة ليها أحاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك إنك تديها مساحة من زمنك زي ما بتدي مساحة لعملك وأهلك. من حقها عليك إنك تاخد وتدي معاها في الكلام وإنك تشارك اهتماماتها. هقول لي أنا فاضي، أنا اليوم كله طالع وشغال وحايم. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكي له قصة 11 امرأة في الجاهلية، كل واحدة بتوصف زوجها بشنو. 11 امرأة أمنا عائشة بتحكي قصتهم واحدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويبتسم ويعلق. وآخر قصة بتحكيها أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع وأبي زرع، بتوريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت ليه، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حس لو جات واحدة الرجيلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جارتنا دي عملت شنو، يقول لك أنا فاضي ما عندي غير المواضيع الفارغة، ما فاضي إلا ونستنساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان، بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يكفي الباب وراها، أو يسنده وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعده حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر ان لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جات السيدة صفية عشان تركب الدابة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبته، تقوم السيدة صفية تطلع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تركب الدابة. التعامل ده خلق نبوي وإكرامهم دين. بعض الناس تلقى الواحد يستحي أن يذكر اسم زوجته أمام الناس، لما يجي النادي يقول لها يا مرة يا هي، ولو كان في زيارة عند بعض الناس يقول لنا دي لي الجماعة من جوا كناية ما بكنية لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على أنه أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الأمر ده لكن حب أن يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله ليس من النساء من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، قال أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في إنه يهين زوجته أو يسيء لها قدام الناس أو إنه يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة.

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير، ولا عشان ناس فلان يتعرفوا على ناس علان. لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قال الكلام ده سليمان ود النوبة ما سليمان ود الجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. لأن الخلق كله من الله، المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضو من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، ما قال لك تالت، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفاء امر الا تفعلوا. لو رفضتوا لسبب تالت غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق. عنده عرق؟ والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسب وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختار قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه، وده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم واستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته أو جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصلة وين مع الله عز وجل. لأنك لما بتعيبه بقبيلته إنما تعيب اختيار الله له، لما بتعيبه بجنسيته بتعيبه بما قسمه الله عز وجل له. وللأسف بقينا نتفنن في إنه كيف نتجرأ على أوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكتة تلقاها ملوثة. حتحاسب يا شيخ، النكاد غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة، والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

0: السيجارة هي القاتل رقم واحد في العالم. كل 6 دقائق بيموت واحد في انجلترا بسبب التدخين. في امريكا 400,000 وفاة سنويا بسبب التدخين. ايه اللي بيحصل بالظبط والسيجارة بتعمل ايه؟ الدخان بيتلف كل جزء يمر عليه، كل عضو يمر عليه، بدءا من الشفايف. يعني اللي بيستعمل البايب البيبة بيبقى معرض لسرطان الشفة في الشفايف. دخان بيعدي على اللسة بتاع السنان، يعمل التهاب في اللسة والتهاب في الحلق والتهاب في الزور والتهاب في الحنجرة وبعدين التهاب في الجيوب. ايه سر في هذه السمية الفظيعة للسجاير؟ في الواقع الدخان بتاع السجاير فيه مواد خطيرة جدا، فيه الأطران والبنزوبايرين وفيه النيكوتين، ودي مواد كارسينوجينيك يعني مسببة للسرطان. أيضا السرطانات المختلفة، سرطان الرئتين، سرطان الحنجرة، سرطان الثدي، سرطان الغدد، سرطان المعدة، ده غير اللي بيحصل في القلب والشرايين، تصلب الشرايين والذبحة والجلطة والسكتة واضطرابات القلب، كرشة النفس، وأخيرا قطع النفس وينتهي صاحبنا وخلاص. شيء عجيب. يبقى إذن إيه بالظبط الإنسان يعني بيشرب؟ سم فران بقى، بيسف أطران وبيشم هباب. طب ليه ده كله؟ ده حاجة عجيبة.
1: احنا يا جماعة عايشين في عصر التلوث وفيه مداخن كفاية، السم في الهواء والشرب والأكل بكميات كافية قوي قوي. في أوروبا خلاص السجاير بقت ممنوعة، في الأتوبيس، في الترولي، في السينما، المسرح، المكتب، المستشفى، المدرسة، كل أوضة مقفولة وأماكن مقفولة، تلاقي اليافطة سموكينج فوربيدن، ممنوع التدخين. خلاص بقى هما بيبيعوا السم لنا احنا ويروجوا بضاعة الموت في أسواقنا احنا. التدخين رمز للهستيريا العصرية اللي احنا عايشينها. السيجارة مش هتحل مشاكلك، انما هي هتهد الجدار الباقي اللي انت متداري فيه جسمك، وهتملى جسمك وصدرك هباب. مفيش حتة بيمر فيها الدخان الا ويضرها، بدءا من الشفتين واللسان والفم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتين، وتصبح الصبح تطلع كل ده بلغم، تقعد تكح تكح عشان تخلع البلغم اللي موجود في صدرك. ده غير اضطراب الهضم وغير تصلب الشرايين والجلطة والذبحة والسكر والضغط وغير تسمم الأعصاب والكسل الكبدي والكسل الغددي. ليه ده كله؟ انت عاوز تموت؟ لا، انت عبد لسجارة بنكلك، عبد للتعود، عبد للوهم. عمر مكات الحرية هي أكل الحرية. حرية قتل النفس هي في الحقيقة قتل لكل حرية، وإعدام لكل حرية، ونفي لكل حرية. الإنسان مجنون، دجال، مزور. والتدخين والمخدرات والخمور هي عرض هذا الجنون، والتدجيل، تدجيل الإنسان على نفسه وتزويره للحقائق. الحياة لسه حلوة، قاعدة حلوة على النيل في النسمة الجميلة مع أهل المودة، كتاب، لقمة مع أولادك، لحظة خشوع وسجود مع الله، تطرح فيها كل حاجة ورا ظهرك وتنسى كل شيء، وانت بتقول الله أكبر أكبر من كل التفاهات اللي أنت عايش فيها واللي أنا عايش فيها واللي إحنا عايشين فيها. المتع البريئة متاحة وموجودة في أي لحظة وأحسن ألف مرة من اللذات الغليظة المهلكة والاستنزاف الممرض.
0: فالحقيقة إن حتظل السيجارة مثلا من الأمثلة الكثيرة لتآمر الإنسان على نفسه، ونوع ومثال غريب من الانتحار الجماعي في القرن العشرين اللي ابتكره الإنسان ومصر عليه. وصدق اللي قال: ألد أعدائك نفسك، وكل سنة وانتم طيبين وغير مدخنين، والسلام عليكم ورحمة الله.